قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله.

0: يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Karışık şarkılarla Türkmen FM sizinle.

0: Selam.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Haber bültenine hoş geldiniz. Irak ve Türkiye Kalkınma Yol Projesi'nin uygulanmasına ilişkin anlaşmanın nihai taslağını tamamladı. Başbakanın Mali Danışmanı Musur Muhammed Salih, Zeyd'in yakında Fransa ve Almanya'yı yapacağı ziyaretin Irak'ın Avrupa ile yatırım ortaklığına yönelmenin yansıttığını belirtti. Haberleşme Bakanı Mustafa Sand, Katarlı Ooredoo şirketi ile denizaltı kablosu anlaşması gelecek ay Doha'da imzalanacak dedi. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Tikrit Belediyesi Yatırım Dairesi Müdürünü yatırım işlemlerini pazarladı ve yasaya aykırı şekilde arsa tahsis ettiği gerekçesiyle yakaladı. Terörle Mücadele Birimi Çay Vadisi bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda DAEŞ'in iki mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Askeri istihbarat, Bağdat'ta uyuşturucu ticareti ve pazarlaması yapan 13 kişiyi yakaladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı konusunda Irak ve Körfez'e kıyısı bulunan ülkelerin katılımıyla gelecek pazartesi Umman'da toplantı düzenleyeceğiz açıklamasında bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da küresel petrol arzındaki açığın daha da derinleşmesini bekliyoruz açıklamasında bulundu. Brent petrolün varil fiyatı küresel piyasalarda 106 dolara yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve İran'a yaptırım baskısı uygulamaya başlayan ülkeler kendileri de sanayide düşüş ve bütçe açığıyla karşı karşıya kaldı açıklamasında bulundu. Yemen hükümeti güçleri, hava savunmamız Cev vilayetinin merkezi El Hazm'ın doğusunda Husilere ait 5 İHA'yı düşürdü açıklamasını yaptı. Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'in güneybatısındaki çatışmalar nedeniyle en az 46 bin kişi yerinden edildi açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD tarafından hazırlanan kararla Sudan'a uygulanan yaptırım rejimini bu yılın 9 Ekim tarihine kadar uzattı. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haberlerin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وهذا موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. العراق وتركيا ينجزان المسودة النهائية لاتفاقية تنفيذ طريق التنمية. المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن زيارة الزيد المرتقبة إلى فرنسا وألمانيا تعكس توجه العراق نحو شراكة استثمارية مع أوروبا. وزير الاتصالات مصطفى سند يكشف عقد الإنزال البحري مع أوريودو القطرية سيوقع في الدوحة الشهر المقبل. هيئة النزاهة تضبط مدير قسم الاستثمار في بلدية تكريت لترويجه معاملات استثمارية ومنحه قطع أراض خلافا للقانون. شركة توزيع المنتجات النفطية تعلن أن أسعار المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين لم تتغير وتبقى مدعومة. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عنصرين من داعش الإرهابي بضربة جوية في منطقة وادي الشيخ. جهاز الأمن الوطني في بغداد يفكك شبكة متخصصة في تجارة وترويج المخدرات والقبض على أفرادها الستة وصولا إلى أحد مخازن الماريجوانا التابعة لها وضبط نحو 3.5 كيلوغرام من المادة المخدرة. الاستخبارات العسكرية تقبض على 13 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد. اعتقال 8 متهمين على خلفية التلاعب بإمدادات الوقود وافتعال أزمة في الفلوجة. الخارجية الإيرانية تعلن عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار يؤكد أن بلاده تواصل إجراء محادثات رفيعة المستوى مع إدارتي واشنطن وطهران بهدف إعادتهما إلى طاولة المفاوضات. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم عجز امدادات النفط العالمية في 2026. أسعار خام برنت تقفز إلى 106 دولارات للبرميل في الأسواق العالمية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الدول التي بدأت فرض ضغط العقوبات على روسيا وإيران واجهت هي نفسها انخفاضا صناعيا وعجزا في الموازنة. كتائب القسام تعلن استشهاد قائد لواء خان يونس محمد اليازوري بعملية اغتيال إسرائيلية. ختام الموجز، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وهذا موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. العراق وتركيا ينجزان المسودة النهائية لاتفاقية تنفيذ طريق التنمية. المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يؤكد أن زيارة الزيد المرتقبة إلى فرنسا وألمانيا تعكس توجه العراق نحو شراكة استثمارية مع أوروبا. وزير الاتصالات مصطفى سند يكشف عقد الإنزال البحري مع أوريودو القطرية سيوقع في الدوحة الشهر المقبل. هيئة النزاهة تضبط مدير قسم الاستثمار في بلدية تكريت لترويجه معاملات استثمارية ومنحه قطع أراض خلافا للقانون. شركة توزيع المنتجات النفطية تعلن أن أسعار المنتجات النفطية المجهزة للمواطنين لم تتغير وتبقى مدعومة. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عنصرين من داعش الإرهابي بضربة جوية في منطقة وادي الشيخ. جهاز الأمن الوطني في بغداد يفكك شبكة متخصصة في تجارة وترويج المخدرات والقبض على أفرادها الستة وصولا إلى أحد مخازن الماريجوانا التابعة لها وضبط نحو 3.5 كيلوغرام من المادة المخدرة. الاستخبارات العسكرية تقبض على 13 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد. اعتقال 8 متهمين على خلفية التلاعب بإمدادات الوقود وافتعال أزمة في الفلوجة. الخارجية الإيرانية تعلن عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز في عمان الاثنين المقبل بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار يؤكد أن بلاده تواصل إجراء محادثات رفيعة المستوى مع إدارتي واشنطن وطهران بهدف إعادتهما إلى طاولة المفاوضات. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم عجز امدادات النفط العالمية في 2026. أسعار خام برنت تقفز إلى 106 دولارات للبرميل في الأسواق العالمية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن الدول التي بدأت فرض ضغط العقوبات على روسيا وإيران واجهت هي نفسها انخفاضا صناعيا وعجزا في الموازنة. كتائب القسام تعلن استشهاد قائد لواء خان يونس محمد اليازوري بعملية اغتيال إسرائيلية. ختام الموجز، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.